طعم الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه سمع حاجة سبحان الله. إنسان ومسلم.